وما فيها حكومة يعني مش قادر أقول لك هي أصلا تعلق عليها، مش قادر أعلق، هي أصلا مش قادر أقول لك.